هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين.

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى